0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Эрликен Мухтарам радио тыңлаучыларыбыз, башкалабыз Казанда 5 тулып 20 минут.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: خير لكيش حرمت لرادة الله وشلار السيقست ولبقى التمينات خسر أخشام نمس وقته.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Доғыз толып 35 минут қазір естінім аз вақыты.